0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee fahmada magaalooyinka qaar iyo barta internetka aanu ku leenahay bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waa 5 galabnimo. qodobada barnaamijka dunida iyo maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Iran oo sheegtay inay ka fiirsanayso qodobada wadaxaajoodada Mareykanka uu soo gudbiyey; qaramada midoobay oo ka deyrinaysa xaaladda cunno yaraanta iyo nafaqo darrada ay wajahayso Soomaaliya xilli maanta Muqdisho uu booqday madaxweynaha WFP.
1: We know that more than 6 million citizens of this country face severe or acute food insecurity. Almost 2 million people are in emergency levels of hunger.
0: Madaxda TPLF ee la wareegay maamulka gobolka Tigray oo sheegay inay diyaar u yihiin wada hadallo shuruud la'aan ah. Waxaa kaloo barnaamijka ku maqli doontaan:
2: Baryaanba way socdeen mudaharaadku dhinacaas Gauteng ayay u badnaayeen magaalada la yidhaah Johannesburg, haddana dhulka ayay ku faafayaan. Waana ajnabi nacayb waaye, waa niman xag jira, qolo dhuluma la yidhaah iyo qolooyin badan iyo ururo siyaasadeedna hadda waa galeen oo waa ku jiraan.
0: Waa dibadbaxyo looga soo horjeedo ajaaniibta oo ka socda qaybo ka mid a dalka Koonfur Afrika. Dalka Imaaraadka Carabta oo noqday dalka labaad ugu dadka badan dalka Khaliijta Carabta. qodobada iyo qodobo kale Soomaalida iyo caalamku saabsan way noo soo socdaan, balse marka hore warkii dunida iyo Cabdiraxmaan Cali Dimbiil.
3: Mahadsanid Axmed. waxaa jirta rajo ah in Tehran ay maanta kasoo jawaab bixiso soo jeedimihii ugu dambeeyey ee Washington ku doonaysay in lagu soo afjaro dagaalka u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. calaamadaha ka imaanaya labada caasimadood ayaase ah kuwa u muuqda salaaf. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hore u sheegay in maamulkiisu wadahadallo aad u wanaagsan la yeeshay Iran, laakiin madaxweynaha Iran Mas-uud Pezeshkian ayaa markii dambe sheegay in tallaabooyinka Mareykanka ee diblomaasiyadeed ay xaalka ka dhigayaan kuwo ku qotama hanjabaado iyo cunuqabateyn joogta. wuxuu sheegay in Iran u baahan tahay damaanad qaad ah inaan colaa dambe mar dambe lagu soo qaadi doonin. Iran ayaa weli dib u eegaysa soo jeedimaha Mareykanka, ilo ku sugan dhanka Pakistaanna oo wax dhexdhexaadinayaasha ahna waxay sheegayaan in xaal safgarashaayi u dhow yahay. booliiska Australia waxay sheegeen in 3 haween oo la xidhinayo kooxda jihadoonka ee IS loo yaqaan la xidhay markii ay dalkaas soo galeen. 3 haween ah oo ah muwaadiniin Australian ah ayaa sanad ku soo qaatay xero lagu hayo dadka lagu toonsan yahay inay la xidhiidhaan kooxdaas oo ku taala Ziria, waxayna dib ugu soo laabteen Australia iyagoo ay la socdaan qaar ka mid a caruurtoodii. haweenay afraad oo iyaduna ka mid ahayd kooxdaas lama xidhin. waxaase jiray mucaarado siyaasadeed oo xooggan oo ka dhanah soo laabashada kooxdaas, balse dadka u dooda xuquuqda aadamaha ayaa ku doodayay in caruurta ay wataan aan lagu ciqaabi karin falalka waalidkood sameeyaan. caruurtaas oo la rumaysan yahay in da'doodu u dhaxayso 6 sano ilaa 17 jir waxaa la siin doonaa taageero nafsi ah oo khubaro dhanka maanka ay horkacayaan, waxaana sidoo kale la qiimeyn doonaa si loo ogaado haddii ay saameyn ku yeesheen fikradihii xagjirnimada ahaa iyo in kale. maamulaha guud ee shirkadda maraakiibta Denmark laga leeyahay Maersk Vincent Clerk ayaa sheegay in shirkaddu macaamiisha u gudbinayso kororka weyn ee ku yimid kharashaadka, taasoo ka dhalatay dagaalka Iran. wuxuu sheegay in sare u kaca qiimaha tamarta ee shirkaddu ku kacayo $1 billion bishii. Ruusiya baroordiiq ayaa laga qabanayaa guud ahaan Australia si loo xasuusto gabadh yar oo asal ahaan ahayd Australiankii hore oo shan jir ahayd, taasoo bishii hore la dilay. eedaysane ayaa ku eedaysan laguna soo oogay dacwadda dilkeeda. saraakiisha caafimaadka ee dalal kala duwan ayaa ku howlan raadraac ah iyo baaritaanka dadkii ka degay markab dalxiis ka hor intaan la xaqiijin safmarka halista ee antivirus. ku dhawaad 30 qof oo rakaab ah ayaa ka degay markabka lagu magacaabo MV Honduras ee oo jasiiradda St Helena ee koonfurta badweynta Atlantiga, halkaasoo ahayd halkii xanuunka faafitaankiisu ka bilaabmay. ra-iisul wasaaraha jasiiradda Solomon Islands ee Jeremiah Manele ayaa xilka laga qaaday kadib markii uu ku guuldareystay codka kalsooni inuu helo codka kalsoonida baarlamaanka. ka qaadistiisa ayaa imanaysa kadib siyaasilaada wasiiradiisii maalmihii u dambeeyay baahinayeen, isla sidoo kalena ka bixitaanka laba xisbi oo muhiim u ahaa isbahaysiga dowladda, taasoo soo dadajisay in uu xukunka waayo. bishii Maaj ayay xisbiyadaasina ka bixeen xukuumaddiisa. ugu dambeyna, وريها عانكا برامج شدة تاريخ الدبيعي قال لقوم بقى عابو ديفيد أتمبرو أي لقوم بقى عدري نوع الصبا حونا سير لقوم ما مسود على شدي سي بقلات أيان كان وأصلهان لقى كان يودن كتشيلي وحال لقوا قن صدي موند لقوا كيدي متحف كتاريخ الدبيعي قال لندن وما قاعد دركن أي وجود كي هاي سلوا موجيو سينسيان كان وشغدي سودي رجلي سيتشيل البدن dad badan ay macaamil u ahaayeen isla mar ahaantaana daawan jireen barnaamijyadiisa oo taxanayaalaha Jerefit waxa jimcaha u buuxsamaysa 100 sano waxaana la xasuustaa inuu si weyn uga hadlay xoonada iyo noocyada kala duwan ee xayawaanada yaryar ee cayayaanka si gaar ah taxanihiisa BBC da ka bixi jiray ee Lauren Trade the Trial of Life iyadoo si gaar ah loogu xasuusto weerihii ku tilmaamay cayayaankaas oo ahaanay yihiin jirxadayaal aadamaha saameeya أحمد بدر وركع على قناة أنت.
0: أدي ما سيهاي عبد الرحمن علي دمبيل وركي دوني دي لسعو السينة يهي هل كان دي لسعو تانا والله طافك الصوماليقة أي بي بي سيدا وقاق أنا كوب اللاونا مدحوينها مريكي كاردولا ترابا يا سادة ليين دقالك كسعو دا إيران وسيد دك دي كسو دمان دون وحاونا الشاقين دادك انتو دبادن أي فهنسيهين هدف كيسا إن لصواف جروا هميقا نيكولير كأي تهران هذا الذي سايا يميد كدي مركي إيران أشيك تاي إن سوكيان دادا ندن مريكي كسو قد بيي أي كفير سنة يسو إسلام مركان أي كباران دا قيان حسين حسن أيانو هاي يور بحنتاسي
4: ورباينتا مريكي أكزيوس أي أشيكتين أقل كعادة مريكي كا ورميسان يهي انو كودو يهي هشيس اس افغاراد او كاكوبان افر يتوبان قضوب او للاقار يو ايران كاسي او ديسي كرا ساليق لوو غوغل حار يو وضا هذا اللادة نوغليير كا او فافاسان حبين سارو كاترسان بارلمان كا ايران ايا رنتاسي كو تلمامي ليس رابي تانا هال كافيانو هاللي وزارد اريمه ديباد داو شيغين تهران اي لوو داقي دونتو عرقتيد اي داكو صعبسون سو جيدين تام ريكن كا دحد حدياشا باكستان وزير كاريمه دبادة باكستان وحاو شغين دل كيسو كود دالة يوينو حب جوجين وبدلو دماد رسمي اه او دقال كانا وربحين تيادا اقزيو سوحاي كو شكتين اشيس كايس افغرادو يهي قرال هلبوغا هوكا كوبان افري طبان قضب كاسيو ديسي كراه قاب ديسميد لوو جوغل حاريو وضاها دالة نوغليارو فافاسان قضبادا كوچيرا وحا كاميدا هاكين تاكوب عينتا نوغليار كايران قادستاونا قاباتينتا يدبو سعرين تايس سعود كحورتا اه اي مرين كهرمز وربحنتو حاي سوحي غانيسا لابا سركالو مريكانا يالابا إلوه او كالا او دمانتود عن مغعيضو دل الشيغين كواسي او الشيغين اي حقوقالو وهايين الرمهان إلو ورديدانو حاي شيغيان ان قضو بدا بدن كجر قرال كان اي كوحرنان دونان ان هشيس كمدن بيسا لغا غارو وكالتا وركي روترس وحاي شيغتين لابا إلوه حقوقالو وها دهدهادين تاو دحيسا مريكان كي إيران ay xaqiiqiyeen xogta oo markii hore daabacay Axios inkastoo soo jeedinta si rasmi ah loo shaacin isagoo ka hadlaya munaasabad olole oo muqaal fogaan ah habeenkii Arbacada Trump waxa uu sheegay isagoo oo la hadlaya xubnaha jamhuuriga gobolka Georgia inuu rajo weyn ka qabo in dagaalku si dhow u dhamaan doono waxa intaas ku daray in dadka intooda badan ay fahamsan yihiin inuu sax ku yahay koristaaga Iran inay hesho hubka nuclearka Gorsiyo reysa madaxweynu waxa uu sheegay in Mareykanka wada hadal ah aad u wanaagsan la yeeshay Iran 24 saac la soo dhaafay iyo in heshiis suurtagal yahay isagoo Carabka ku adkeeyay in dib kasta oo ku yimaada dadka Mareykanka sabab la xiriira qiimaha shidaalka oo soo kacay uu noqon doono mid ku meel gaara hore afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran Ismaaciil Baqaay ayaa waxa isagoo la hadlay wakaaladda wararka isna uu yiri soo jeedinta Mareykanku wali waxa dib u eegay Iran marka dib u eegista la soo gabagabeeyayna kadib waxa la wadaagi doonaa dhinaca Pakistan aragtideena isagoo ka jawaabay warbixinta Axios Ibrahim Razai afayeenka gudiga amniga qaranka iyo siyaasadda dibadda ee baarlamaanka Iran ayaa barta X ku qoray Mareykanku wax faa'iido ah kama heli doono dagaal ay ku guuldareysanayaan oo aysan horey uga helin wadahadaladii folka folka ahaa waxa sidoo kale sheegay in Iran farteedu ay saaran tahay keebka isla markaana ay diyaar tahay waxa uu ka digay in hadii Mareykanku uusan isdiibin oo uusan bixin tanaasulad lagama maarmaan ah Iran ay bixin doonto jawaab adag oo laga shalaayo waa sida uu yiri Trump waxa